صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن جعل وتقبل وبلغ وبصر ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخير في هذا المسجد وبعد ثوابها بعد القبول لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا يوم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.